0: nel blu, into the blue. Venite stare lassù, nel blu, dipinto di blu.
1: خذكم من كل الانشغالات واتلون لكم الحياة. أيوة أي أف أم.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة الترفيه، الأخبار والنقاش، طاقة وأمل. المعرفة الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

صباح الخير لكل من اختار انه يبدا يومه بابتسامه وبتفاؤل. اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج بالعربي، زوايا فقرات مختلفه راح تكون برفقتكم للساعه 9 على اي بي اف ام 101.5. أكيد إحنا وأنتوا سوا ونتمنى لكم صباح مليء بالإنجازات، سواء كنتوا بالطريق بالدوام أو حتى بالبيت، وأنتوا تتابعونا ضمن 101.5 نأمل أنه تستمتعون وتستفادون من الزوايا والفقرات اللي راح ترافقكم ضمن الوقت المقبل. وأكيد إحنا راح نكون وياكم بمجموعة من الأخبار المحلية المنوعة كلمة وفكرة، وأيضا راح يكون ويانا هاشتاك طلاب غير الأخبار والنشاطات اللي ضمن الحرم الجامعية. وأكيد ضمن بالعربي وياكم ضمن الـ AUIB FM بحياتنا ما يكفي أنه نمتلك الشهادة فقط، الأهم أنه عندنا المهارات اللي ساعدنا أنه نتحرك بالاتجاه الصحيح، نخطط لأهدافنا، نعرف أنه شون نبني مستقبلنا بالطريقة الصحيحة ونكون أقرب فأقرب إلى الحلم اللي نسعى لتحقيقه. إذن خليكم ويانا ورح نعرف شنو هذه المهارات وشون نقدر نكتسبها أو نبنيها بطريقة صحيحة من خلال ضيف حلقتنا لهذا الصباح. صباحات حلوة لكم من أسرة بالعربي، رافقكم بالإضاءة حيدر نجاح، تنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، سوشيال ميديا فاطمة عامر، تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وأحلى تحيات مخرجنا عمر جهدة.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

صباحاتنا الحلوة لكم مستمعينا بكل مكان، وأجواء إن شاء الله تكون أحلى أو أحلى، وأمنا أنه تلتزمون وديرون بالكم على نفسكم مع ارتفاع درجات الحرارة، وهذا اللي أشار بنماذج الطقس أنه موجة حر شديدة تجتاح العراق خلال هذه الفترة. بلشت ويانا من هذا الأسبوع وراح تستمر لي أيام عدة نتيجة لتعاظم تأثير المنخفض الحراري الموسمي السطحي مع مرتفع جوي بالطبقات العليا. هذا اللي توقعته الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أنه مدن جنوب البلاد هي الأكثر تأثراً بالارتفاع بتسجيل حرارة خمسينية خلال ساعات الظهيرة تتجاوز 50 درجة مئوية بقليل في بعض الأماكن، بعدها مدن الوسط والشمال لكن تبقى ضمن مستويات مرتفعة وشديدة الحرارة. طبعاً يذكرون إنه الأجواء صافية مشمسة على العموم، نشاط للرياح موجود، الرياح راح تكون شمالية غربية على فترات خلال النهار وتسبب تصاعد للغبار بالمناطق الصحراوية والطرق الخارجية. ووصوا أنه بظل هذه الأجواء تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة اللي هي من الساعة 11 الصبح إلى الساعة 4 العصر، هذا التوقيت تجنبوا أنه تكونون تحت أشعة الشمس المباشرة، وإذا اضطريتوا فتحمون نفسكم بالطرق المعهودة، وأيضا الإكثار من شرب السوائل وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات، وإذا كانت يعني خصوصا إذا كانت مغلقة، أيضا الالتزام بإرشادات السلامة بعدم وضع المواد القابلة للاشتعال داخل سياراتكم.

خلينا ننتقل لزهرة النيل اللي صار أكو حملة وطنية كبرى يزيلون هذه النبتة وينظفون ضفاف الأنهار بمشاركة من أمانة بغداد ومديرية شرطة البيئة وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى جانب فرق تطوعية ومنظمات مجتمع مدني في إطار جهود الحد من التلوث البيئي والحفاظ على الموارد المائية. طبعا حسب ما ذكروا والحديث لمجلس محافظة بغداد أنه شاركوا بالحملة وديتابعون أسباب انتشار هذه الزهرة والعمل على معالجتها. هذه النبتة تسبب سد لقنوات الري وإعاقة لوصول المياه للأراضي الزراعية وتقلل من نسبة الأكسجين المذاب بالماء وهذا يهدد الثروة السمكية. ومثل ما تعرفون أنه أكو يعني دراسة لإمكانية الاستفادة من الكتل النباتية المزالة حتى يحولوها لسماد عضوي بدل من التخلص منها بالطرق التقليدية. الحملة تمثل خطوة مهمة حتى يحافظون على البيئة ويعني دعوة تقدمت للحكومة أنه يعتمدون برامج ومبادرات مستمرة ينظفون بها ضفاف الأنهار ويمنعون عودة هذه النباتات الدخيلة. طبعا هيئة الحج والعمرة فتحت باب التقديم لقرعة الحج الإلكترونية بلشوا من يوم أمس الاثنين والتقديم يقتصر على من تبلغ أعمارهم 45 عام فأكثر. طبعا حسب ما ذكروا أنه راح يكون التقديم هو للي ما شملهم سابقا أداء فريضة الحج وما يصير التقديم أكثر من مرة يعني تقدم مرة واحدة وما يحق للفائز أنه يتنازل عن مقعدة لشخص آخر وأكو نقاط إضافيا منحت لكبار السن اللي سبق لهم أنه يقدمون وما حالفهم الحظ بالحصول على مقعد للحج. حصص المحافظات راح تعتمد وفقا للإحصاء السكاني المعتمد بوزارة التخطيط ودائرة الإحصاء وحسب ما ذكروا أنه راح يكون أكو سحب للقرعة للأعوام 2027 اللي هي التكميلية 28-29-30 يعني رجعنا هم لموضوع الأربع سنوات. غير هذا المواطن يتحمل مسؤولية دقة المعلومات المقدمة باستمارة التقديم لأن التقديم إلكتروني. أكو بس موضوع واحد البارحة ثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي اللي قدموا لازم تدفع 50,000 هذه الرسوم بالتقديم الإلكتروني. الجدل اللي صار أنه هيئة الحج وضحت أنه هذه الرسوم راح ترجع للشخص إذا هو ما طلع اسمه بالقرعة أو تستقطع يعني أو تكون ضمن المبلغ اللي مدفوع إذا يعني طلع اسمه بالحج. لكن حسب المواطنين اللي قدموا دا يجيهم إشعار بعد ما يكملون تقديم أنه هذا المبلغ غير قابل للاسترداد ونشره. فياريت يكون التوضيح يعني صريح من قبل هيئة الحج لأن سوى إرباك عند هواية من الحجاج وأكو ناس هواية يعني شككت بالمصداقية بالتصريحات اللي صارت. راح نكون متابعين وياهم ونعرف إذا كان فعلا هذا الموضوع يعني الحقيقة وين من قبلهم وتصريحهم الأخير أو الإشعار اللي دا يوصل للمتقدمين.

تصر على فترة العطلة بس، يعني ما بعد العطلة من يبلش الدوام راح يرجع الحظر على هذه اللعبة. الوزارة تفرض رقابة مشددة عليها ومنع استخدام خاصية الدردشة مثل ما ذكرنا، ووصوا أولياء الأمور أنه يتابعون أطفالهم أثناء استخدام هذه اللعبة بالذات.

أحلى تحياتنا لكم مستمعينا بكل مكان ولكل طلابنا، أمنيات بالتوفيق والنجاح الدائم، وأكيد راح نكون بزاوية تمر على آرائهم مقترحاتهم تجاربهم من خلال هاشتاغ طلاب.

طلاب ضمن بالعربي اليوم راح نكون ضمن الحياة الجامعية، أكيد مو كل الدروس تبقى بالذاكرة، لكن أكو جمل أول ما تسمعها تعرف شنو اللي راح يصير بعدها. مثلا هذه المعلومة ركزوا عليها، هذا جزء داخل بالامتحان، أو ممكن أنه يأشر لك بجمل معينة أنه تم اعتمادها. المهم أنه هذه الجمل تبقى عالقة بالذاكرة لأهميتها ولتأثيرها ما بعد أكيد سماعها. خلينا وياكم نعرف شنو أكثر جملة سمعتوها بالجامعة أو بقت عالقة ببالكم لليوم، وممكن تنقلوها أو توصون بيها أولادكم أبنائكم، ومنو أكثر أستاذ عنده جملة مميزة حفظيها الطلبة ويرددوها دائما، وهم أكو جملة بمجرد ما تسمعها تعرف شنو اللي راح يصير بعدها تماما. خلينا وياكم نسمع هذه الجمل ونعرف عنها أكثر من خلال تواصلكم ويانا على 6 مكرر 2 9.

إذن عمر، بس دي تقول فاطمة أنه عندها جملة هم دائما يعني باقي ببالها من الجامعة، يقولوا لها أنتوا مو مال عيني وغاتي. طبعا هاي الأستاذ لما يعصب أو الأستاذة لما يدخلون ويشوفون أنه بس يطون مجال يصير ضحك شقة ما كنت باه أو تشتيت للمادة، وهذا يضيع وقت، لأن تعرفون أنه كل الدقائق محسوبة والمفروض يكون يعني المادة واصلة خلال الفترة المحددة للمحاضرات. فصحيح مو كل الناس مال عين وغاتي يعني. أوكي، أكو ناس المفروض رأسا كوز مباشرة كوز. وفادت وياكم فاطمة؟ لا ما يفيد. أوكي، خلينا ويا طلابنا وخلينا نسمع، أو حتى أساتذتنا يعني، ممكن الأستاذ نفسه بباله جملة معينة يعتمدها ويا الطلاب وتأثيرها قوي جدا، أو سمع فد جملة معينة وباقية بباله. أنتظر منكم، لأن الجامعة أكيد يعني مو بس جملة واحدة، مجموعة من الجمل والتجارب والحياة الكاملة اللي نعيشها حتى نغير بيها من شخصيتنا ومستقبلنا. ننتظركم على 6 مكرر 2 9 للي يحب يشاركنا و يسمعنا جملة ما يقدر ينساها من حياته الجامعية.

أكيد متابعين مشوارنا لهذا الصباح، خلينا نتمنى لكم الصحة والعافية. بما أنه الجو حار فأكو ناس هواية تعتمد على رياضة المشي لأنه تفيدها وهذا الشيء نوصبي ولا تتركوه نهائيا، لكن هل فعلا المشي بالحر يحرق سعرات أكثر؟ لو ممكن أنه ينقلب إلى الضد وراح يسبب إرهاق للجسم وتعب وممكن أنه يسبب لك مشاكل صحية. طبعا اكو اراء على منصات التواصل تقول انه مارسوا الرياضه او المشي بالطقس الحار لانه هذه فرصه تخسرون سعرات حراريه اكثر، تفقدون وزن بطريقه اسرع، وبلشت الناس تستجيب وتشوف نفسها انه فعلا بدت يعني انه يكون اكو فرق عن انه اذا سوي رياضه بجو مختلف او داخل القاعات والصالات. هذا الاتجاه دفع هواي ناس انه تمشي لاميال تحت اشعه الشمس اللي ممكن يسبب خطوره، وهذا اللي سمعناه من الناس مختصة ردت على هذا الموضوع لأن شافته يعني بدأ ينتشر على مواقع التواصل. الجواب الحاسم والقاطع أنه وحسب يعني معاهد بالصحة ذكرت أنه ممارسة الرياضة بيئات حارة مو بالضرورة تحسن كفاءة حرق السعرات بالشكل اللي يعتقده هواية ناس، لأنه راح تخلي أجهزة الجسم بالكامل أمام تحديات فسيولوجية معقدة. يعني مثلا إذا أنت تمارس رياضة ومن بينها المشي حتى تفقد مزيد من السعرات الحرارية فلازم يكون أكو توازن حراري بالجسم، يعني العضلات أثناء التمرين راح تنتج طاقة حرارية بين 5 إلى 15 ضعف معدل إنتاجها وهي مرتاحة، وللحفاظ على توازن حرارة الجسم الجهاز العصبي اللا إرادي راح يضاعف جهده حتى يقدر يبرد الجلد من خلال ضخ الدم من القلب بدلا من أنه يوجهه بالكامل للعضلات اللي دي تشتغل. هنا راح يكون أكو جهد إضافي على جهاز آخر. غير هذا أنه المجهود البدني اللي أنت تبذله بالجو الحار يرفع فعليا من معدل الأيض، لكن الخبراء قالوا أنه هذه الزيادة هي محدودة للغاية، وهاي حالات يعني ممكن نجيب لك نتيجة عكسية أنه أنت دا تمشي بالحار تسوي رياضة بالحار حتى تفقد سعراته، فممكن يعني راح يصير عندك جهد داخل الجسم حتى ينظم حرارته مو زيادة فعالية التمرين نفسه. وغير استهلاك الأكسجين، لأن أنت لما راح تمشي أو تسوي رياضة بالجو الحار راح يأثر على نسبة الأكسجين اللي موجود بجسمك، راح تكون أنت تحت ضغط حرارة فراح يضخون كميات يعني ما راح تكون كافية للعضلات اللي أجهدها التعب والحرة، وبالتالي راح يعمل على تبريد سطح الجلد، وهذا الانخفاض بكفاءة القلب يقلل من قدرتك على ممارسة الرياضة مقارنة إذا أنت كنت ببيئة معتدلة أو بمكان يعني بدرجة حرارة ما تسبب لك هذا الإجهاد. يعني إذا نضيف شيء فنضيف أنه أنت راح تتعب نفسك على وقت، يعني إذا ممكن أنت تسوي الرياضة على مدى مثلا نص ساعة تمام، إذا رحت بجو حار ومارست الرياضة فلي حد ربع إلى ثلث ساعة وبعدها راح تتعب تماما، راح تستهلك طاقتك بوقت أقل، وهنا الجسم راح يتعب لأن راح يشتغل بطريقة معينة حتى يقاوم الإجهاد الحراري اللي موجود عليه. فإذا أنت تختار المشي بالحار بهدف زيادة الحرق فأنت دا تخدع نفسك، هذا ما يرفع من كفاءة التمثيل الغذائي، هذا يستهلك طاقة جسمك بعملية تبريد ذاتي مكلفة جدا ويخلي جهازك الدوري تحت ضغط يمنعه من الاستفادة القصوى من أي رياضة. إذن بالنتيجة أنه جو المعتدل هو أفضل حتى تمارس رياضة المشي بهدف إنقاص الوزن، وممكن تضبط سرعة مشيك، يعني مو بس المسافات اللي تمشيها بس أنه الوصول إلى المشي السريع، يعني أنت اليوم إذا تمشي بخطوات معينة وبسرعة معينة خذ لك فد يومين ثلاثة جسمك يتعود عضلاتك تتعود بلش تغير السرعة، فكل ما غيرت السرعة كل ما أنه جسمك يستجيب لهذا الموضوع وراح تقدر أنت ترفع معدل ضربات القلب وتزيد من عمق التنفس وتبقى على القدرة على أنه تقدر مثلا تحكي جمل كاملة بدون تعب، وهذا راح يكون أفضل حتى تحقق يعني نتائج أكثر من أنه أنت تجهد نفسك بالحر. وضيف لها أنه ممكن إذا شفت الجو حار ومتعب بالنسبة إليك تلجأ إلى الجيم
الصلاة أو داخل البيت نفسه تأدي هذه الرياضة اللي موجودة عليك، أو تختار أوقات معينة أما بالصباح الباكر جدا أو بساعات الليل. بالحالتين راح يكون الجو مناسب جدا أنه تأدي الرياضة وتوصل لهدفك أنه جسمك يكون مرتاح، وأيضا تقدر تحرق السعرات اللي أنت شايل همها.

معنا عبر أيو أي بي أف 101.5 وضمن بالعربية. خلينا سوا روح للحرم الجامعي نتعرف على آخر الأخبار النشاطات وأكيد اللي موجود ضمنها من أخبار.

من ضمن الحرم الجامعي، حيث نظمت كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في بغداد زيارة ميدانية بهدف ربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي لمخبز باب الأغا. أتاحت الفرصة لطلبة الاطلاع على آليات إدارة الأعمال ضمن بيئة عمل حقيقية. هذه الزيارة جاءت ضمن مقرري الإدارة الاستراتيجية ومبادئ الإدارة، حيث تعرف الطلبة على أساليب القيادة وإدارة العمليات وخدمة الزبائن وأيضا استراتيجيات الأعمال والميزة التنافسية من خلال متابعة سير العمل في أحد المشاريع المحلية الناجحة. وأجرى الطلبة ملاحظات ميدانية وأنجزوا مهام أكاديمية تضمنت تحليل وتوصيات لتطوير العمل.

في فرصة مميزة لتطوير القدرات المهنية والقيادية، أعلن الفضاء الأمريكي ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد عن فتح باب التقديم لبرنامج زمالة ممول بالكامل يمتد لعشرة أشهر في الولايات المتحدة الأمريكية. يستهدف البرنامج المهنيين من أصحاب الخبرة في منتصف مسيرتهم المهنية، ممن يمتلكون خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات، ويسعون لتطوير مهاراتهم القيادية وتوسيع الخبرات وبناء شراكات دولية تسهم في خدمة المجتمع. ودعا الفضاء الأمريكي المهتمين للإطلاع على شروط التقديم ومتطلبات الأهلية عبر موقع سفارة الولايات المتحدة في العراق والموقع الرسمي للبرنامج، مؤكدا الاستعداد لتنظيم جلسات تعريفية وتقديم الدعم والإرشاد للراغبين بتقديمه. وفي خطوة تهدف لتوسيع فرص التدريب والتوظيف أمام الطلبة والخريجين، بحث مكتب الخدمات المهنية وعلاقات الخريجين في الجامعة الأمريكية في بغداد سبل إقامة شراكة استراتيجية مع شركة المنصور للسيارات. وشهد اللقاء مناقشة عدد من المبادرات المشتركة، بينها توفير فرص للتدريب العملي والتوظيف وتنظيم يوم للتوظيف داخل الحرم الجامعي، لجانب التعاون في إقامة ورش عمل ومحاضرات ولقاءات مهنية يشارك فيها مختصون من قطاع السيارات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة بتعزيز جاهزية طلبة الجامعة لسوق العمل من خلال إتاحة فرص لاكتساب الخبرة العملية والتعرف عن قرب لمتطلبات القطاع الصناعي، بما يفتح أمامهم آفاق مهنية واعدة بعد التخرج.

0: This ain't just radio, partner. This is AUYB-FM, the sound of AUYB on full gallop.
1: تحية لكل متابعي AUYB-FM 101.5. وبحياتنا ما يكفي أنه أنت عندك شهادة وتعرف شنو اللي تريده، الأهم أنه أنت عندك مهارات تساعدك تتحرك بالاتجاه الصحيح وتخطط لأهدافك بس بوعي، وتعرف أنه الأشياء اللي تريد توصل لها قابلة للتحقيق، مو أمنيات مجرد أنه نعلقها. خلينا نعرف أكثر شلون ممكن نمتلك هذه المهارات من خلال ناس مختصة توصلنا هذه الفكرة ببساطة. معنا ومعكم في هذا الصباح الأستاذ مهند السماكة، مدرب المهارات الحياتية والمهنية. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بيسي، كل الهلا بيسي.
1: يحفظك أستاذ مهند، وخلينا سوا نتحدث عن المهارات اللي إحنا نحتاجها بحياتنا وبعملنا وحتى يكون مستقبلنا أفضل. سؤالنا الأول راح يكون يعني المهارات الحياتية شنو هي تحديدا، وليش هي صارت من أساسياتنا حتى نقدر نبني حياتنا بطريقة صحيحة؟
2: تمام سيسي، يعني سيسي بالنسبة للمهارات الحياتية خلينا نعرفها بشكل بسيط على مود نقدر يعني نفهمها، هي قدرة الإنسان على إدارة حياته والتعامل مع التحديات اليومية اللي تواجهنا. يعني كثير من التحديات اليومية نحتاج بها اتخاذ قرار، نحتاج بها اتخاذ موقف، إدارة وقت، التواصل مع الآخرين. هذه المهارات يحتاج الإنسان لأجل حياة أفضل على المستوى الشخصي. أما على المستوى المهني فهي القدرة اللي تساعد الفرد على أنه يؤدي عمله بكفاءة، مثل شنو؟ مثل التخطيط، القيادة، العمل الجماعي اللي هو التيم ورك. اليوم يمكن أكثر شيء يحتاجه خاصة الشخص ما بعد تخرجه واندماجه بالعمل مع الآخرين، يحتاج أنه يعمل كتيم ورك مو عمل فردي.
1: صحيح.
2: زين، هذه صارت أساسيات بسوق العمل أكثر ما يعني خلينا نقول شهادة. لا، نحتاج هذه اللي هي السوفت سكيلز نسميها.
1: نعم.
2: لمن يقدر يتكيف ويتواصل ويحقق نتائج أفضل.
1: فعلا. طيب، هواي من الناس يعتقدون أنه النجاح المهني يعني معتمد على الشهادة، وهذا اللي تعودناه أنه شهادتك هي سلاحك، هي اللي ممكن توصلك، وما بعد الشهادة حتى الخبرة، أنه عندك سنوات خبرة إذا أنت بالمكان الصحيح ورح تكون ناجح. هذه المهارات بدخولها لحياتنا العملية هل وازنت المعادلة أو هي أخلت بما تعودنا عليه وتربينا عليه؟
2: سيدي، إحنا خلينا ناخذ حالة من التوازن.
1: نعم.
2: الشهادة مطلوبة والتخصص مطلوب.
1: نعم.
2: طالب أثناء الكلية هو وظيفته يأخذ شهادة، هذا هدفه هاي المرحلة.
1: طيب،
2: ما بعد الشهادة لا، طبت هنا الخبرة، طبت السوفت سكيلز اللي حكينا بيها، طبت المهارات اللي خليه يندمج ويا التيم ورك، شلون يتخذ قرار، شلون يكون قائد في عمله.
1: نعم.
2: شلون يدير وقته، شلون ينظم، شلون يدير العمل تحت الضغوط مثلا، واحدة من المهارات اللي يحتاجها خريج الكلية.
1: نعم.
2: هل يقدر انه يعمل تحت الضغوط، يقدر يتواصل ويا الانماط المختلفة للشخصيات داخل بيئة العمل. فاحنا ما نقدر ننكر الشهادة واهميتها.
1: نعم.
2: بس نفس الوقت ما بعد بالحياة المهنية موضوع اخر يختلف عن الشهادة.
1: نعم، هذا تطبيق راح يكون
2: يطور نفسه في هذا المجال.
1: نعم.
2: بالضبط، ما كل يوم كلية بالعالم تنطينا السوفت سكيلز، هاي انسان لازم هو يتعلمها. يعني
1: اللي أعرفه أستاذ مهند، إحنا يعني ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد، السوفت سكيلز هي من ضمن الأشياء اللي تدرس ويدرب عليها الطالب قبل ما يدخل للحياة العملية، وهذا راح أيضا يعني يتدرب عليه من خلال التدريب اللي يكون الصيفي، يعني حسب كل من واختصاصه. فبالتالي يعني
2: هذه
1: نعم
2: يعني هاي من ميزات الجامعة الأمريكية.
1: نعم.
2: لكن أنا أحكي جامعات العراق بشكل عام ما يدرسون السوفت سكيلز، يعني
1: لذلك نأمل أنه تطبق.
2: ميزة تطبيق الجامعة.
1: نأمل أنه تطبق في باقي الجامعات، لأن هذا الطالب في المرحلة الجامعية هو مهيئ يدخل لسوق العمل، فبالتالي خلي يكون مسلح بالشهادة مع المهارات اللي ممكن تساعده أنه يكون ناجح فعليا، وأيضا يلقى فرص
2: فعلاً
1: للعمل.
2: فعلا هو هذا الصحيح. فيك اللي سوته الجامعة الأمريكية اللي أنا ما شفته ببقية الجامعات، تدمج ما بين التخصص العلمي والسوفت سكيلز. هنا راح يطلع فد إنسان مميز، مو بس باختصاصه، أيضا تعامله وبناء شخصيته والكاريزما مالته وتعامله مع الآخرين، فراح يضيف لك شيء مميز بحياته المهنية.
1: طيب أستاذ مهند، أسأل عن المهارات اللي يحتاجها الشاب اليوم حتى ينجح بحياته المهنية، وبرأيك يعني بالمقارنة مع هذه المهارات اللي يحتاجها، شنو أكثر مهارة مفتقديها اليوم بشبابنا؟
2: والله ست، شوفي بالنسبة لشبابنا، أنا أحكي على الجامعات العراقية بشكل عام،
1: نعم
2: مثل ما تفضلتي هو مركز على الشهادة، لكن هو مثلا واحدة من المهارات اللي يحتاجها الشباب اليوم هي شبكة من العلاقات الفعالة. زين، اليوم واحدة من مهارات صناعة الفرص إنه الإنسان يكون عنده شبكة علاقات. طبعا من أحكي شبكة علاقات الإيجابية الداعمة، داعمة للتطور المهني والتطور الشخصي. فنحتاج إنه هذا الشاب اليوم يبني علاقات صحيحة من البداية، يحتاج إنه يدير وقته بشكل صحيح، يحتاج إنه يطور نفسه بشكل صحيح ومستمر من خلال القراءة، من خلال التعلم، من خلال حضور الندوات والدورات، من خلال التيم ويرك. بعض اكو يسمونه الذكاء العاطفي، اكيد تعرفينه،
1: طبعا
2: زين،
1: نعم
2: التعامل مع الانماط المختلفه في بيئه العمل، تعرفين انماط الناس مختلفه،
1: طبعا
2: لازم عندي انا اصلا ذكاء عاطفي شلون اتعامل ويا الاشخاص، شلون اخطط. زين، هاي الشباب مو بس اخلي لي خطه ست، الالتزام والانضباط ايضا واحده من النقاط اللي يحتاجها الشاب اليوم، الانضباط
1: طيب
2: والاستمرار بهذا التنفيذ، هذه المهارات اللي يحتاجها، قضية استمرارية يعني.
1: طيب أستاذ مهند، يعني هذا التخطيط والترتيب والتعامل بهالطريقة أكيد لازم يكون الإنسان عنده طموح ومخلي هدف بباله حتى يقدر يوصل له. نسولف عن
2: نعم
1: الأهداف، وأنه شون هذا الحلم اللي موجود عندي أو أنا أحلم به من سنوات أحوله لهدف حقيقي يعني قابل للتحقيق وللتنفيذ.
2: نعم شوفي، خليني اقول لك في القضيه،
1: نعم
2: الاحلام ما تتحقق، الاهداف تتحقق. شنو الفرق؟
1: شنو الفرق؟
2: شنو الفرق؟ الفرق انه الهدف هو واضح ومحدد بزمن ايضا،
1: نعم
2: ومدعوم بخطه واضحه. زين، بينما الامنيه هي مجرد رغبه مفتوحه
1: طيب
2: ما تتحقق، احنا ما نقدر نسميها اصلا هدف. احنا اكو موضوع اسمه الاهداف الذكيه. الأهداف الذكية من صفات الهدف الذكي هو واضح ومحدد ومدعوم بخطة زمنية محددة. الحلم مفتوح، فالحلم صعب يتحقق
1: حيبقى
2: يعني،
1: حلم.
2: لكن احنا لازم ايه يبقى، راح يبقى حلم يعني، راح يتحقق،
1: طيب هذا الحلم هو
2: هيبقى
1: لو
2: حلم
1: وضعت
2: يعني.
1: هذه الخطة ومشينا بخطوات واضحة وعرفنا احنا شو نريد، هذا الحلم ممكن يكون هو الهدف اللي أنا راح أحققه، بس يكون بطريقة واقعية وصحيحة.
2: هو هذا الفرق، هو هذا الصحيح يعني. الهدف لابد يكون تحت السيطرة من خلال خطة ومن خلال مقاييس معينة، من خلال زمن محدد، أكيد راح يتحقق يعني.
1: إن
2: لكن
1: شاء الله
2: الأمنية مثل ما قلت فد شيء مفتوح.
1: إن شاء الله الكل يتحقق عنده أحلامه وأهدافه اللي يسعى لها. بس ممكن
2: إن شاء الله
1: ممكن
2: يعني.
1: أسأل، في حال أنه مثلا هذا الشخص هو ما عنده خبرة أو بعده في مقتبل حياته وبعد ما داخل لمعترك هذه الحياة بكل تفاصيلها، وإحنا نعرف أكو صعوبات وتحديات، ممكن الشخص
2: طبعا
1: يعتمد على نفسه بس حتى يخلي هذه الخطة، لو ممكن أنه يلجأ لجهة معينة أو ناس معينة تساعده، شنو الأصح؟
2: والله شفت بداية الحياة المهنية الإنسان ما عنده خبرة، فهنا أنا قدامي خيارات، يا إما يعني يلجأ للتجربة والخطأ، وهذا يعني يلزم يعني يستنزف وقت من عنده،
1: نعم
2: وقت
1: يضيع
2: وطاقة،
1: وقته.
2: زين، ضياع وقت زين، أو إنه يدخل دورات ويعني يتعلم، أيضا هم يستنزف وقت. الأفضل إنه يختلط بأشخاص عندهم خبرة، يستعين بالآخرين
1: طيب
2: زين، الى ان تكون عند خلينا نقول الامور واضحه، ذاك الوقت يعني يجوز ما يحتاج الاخرين، بس بدايه حياته المهنيه ما ممكن يستغني عن خبره الاخرين، ما ممكن يعني.
1: إذا يعني أكو ناس هواية ترجع موضوع النجاح، أنه هذا الشخص ناجح، هذا الشخص برز بالاختصاص اللي هو بيه أو صار يعني بمستوى أعلى من أقرانه، أنه هو عنده حظ أو فرصة صارت من نصيبه. هل هذا
2: نعم.
1: الشيء صحيح يعني أنه الناس نجاحها مقرون بالحظ وبالفرص، لو هو مقترن ب يعني إحنا أكيد السعي والاجتهاد إلى دور كبير جداً، بس هل الحظ والفرص لها دور ببناء النجاح والتميز للأشخاص؟
2: كويس سؤالك، ممتاز هذا السؤال، يعني احنا نحتاج هاي المفردات نوضحها للشباب،
1: نعم
2: مفردة الحظ والفرص. احنا نعرف الحظ هو الاستعداد للفرص، الحظ هو الاستعداد للفرص.
1: أو حتى ما يلاحظ مرورها يعني أصلا بين إيديه هالفرصة ولا يدري بيها مرت
2: أصلا، ما يشوفها فرصة، بينما المستعد يشوفها فرصة
1: نعم.
2: مستعد.
1: إذن
2: فهي الفرصة تبحث عن المستعد.
1: إذن خطط واجتهد وخليك مستعد أنه تغتنم كل الفرص حتى تبني نجاحك بطريقة صحيحة. هذه الرسالة اللي نقدر نوصلها من خلال خبرتك أستاذ مهند. يعني حضرتك مدرب للمهارات الحياتية والمهنية، فشنو أكثر الأخطاء اللي ممكن يرتكبوها البعض وتأثر بشكل مباشر على مستقبلهم المهني؟
2: أكثر يعني الشباب، أنا بحكم يعني اختلاطي بهم خلال الندوات والورش اللي أسويها بالجامعات، اكتشفت أنه أكثر الطلاب 90% إذا مو أكثر ما عندهم رؤية شخصية ولا عندهم خطة شخصية ولا يعرف أنه الحياة قائمة على أساس قوانين كونية الله سبحانه وتعالى أوجدها بهاي الحياة.
1: نعم.
2: اللي هي النتائج مقرونة بالتخطيط. يعني هو واصل رابع كلية وما يدري هو يعني لازم يخطط مثلا مستقبله، يعني ما سامع بالتخطيط.
1: نعم.
2: يتصور له أنه التخطيط خاص بالشركات بالمؤسسات.
1: نعم.
2: بالدول، هو ما معني بالتخطيط. هاي من أكثر الأخطاء اللي أشوفه عند الشباب.
1: زين
2: أصلا هو من المفروض من أيام الابتدائية والإعدادية هو عنده خطة، يعني من خلال والديه يعلموه شلون يخطط وشو يريد يكون بالمستقبل. يعني هو ينتظر صف سادس، معدله هو اللي يوديه الكلية اللي
1: يحدد مستقبله
2: حسب
1: هي
2: يحدد مستقبله، هو ما يدري.
1: نعم.
2: الانسيابية هي اللي توديه، يعني ما مو يم الموضوع. وهذه الأخطاء الشائعة، عدم التخطيط، عدم كتابة رؤية شخصية وأهداف واضحة. زين هاي العشوائيه ما ممكن توصلنا لا نتيجه سد.
1: طبعا
2: ما ممكن. يعني
1: طبعا
2: احنا نحكي هاي قوانين كونيه الله سبحانه وتعالى يعني خلقها، ما نقدر نتجاوزها. كل الناس الناجحين هم مخططين.
1: طيب استاذ مهند، نعم. احنا يعني بحديثنا هنا يمكن احنا ما نقدر نلوم على الطالب، يعني لان المفروض احنا العائله هي اللي تثقف وتربي الطفل لما هو صغير انه يخطط للامور، يعني على الاقل ببساطه بالبدايه، وبعدين شوي شوي حتى يخلي الاهداف قدامه، يعرف شلون يوصل لها، يتدرب على هذه الاشياء، وبالنتيجه لما يكبر راح يكون
2: طبعاً
1: واعي لموضوع التخطيط لحياته ومستقبله.
2: طبعا دور الاب والام ودور المدارس والجامعات ايضا.
1: نعم
2: ما تفضلتي.
1: طيب
2: يعني بيئة تحفز وتدعم لهذا الموضوع. نعم.
1: أستاذ مهند، خليني يعني طالما حضرتك ويانا وإحنا يعني بمجتمع طلابي ويسمعون هواية من الطلاب وهم بمقتبل حياتهم ومقبلين إن شاء الله على حياة عملية نأمل أنه تكون ناجحة ويتوفقون بها، شنو الخطوة اللي تنصح بها الشباب والطلاب اللي يريدون يبدأون من اليوم يبنون نفسهم مهنيا وحياتيا بالمهارات الأفضل وأيضا يخططون بالطريقة الصحيحة؟
2: تمام. ست هي يعني طريق الألف ميل يبدأ بخطوة مثل ما معروف بالحكمة.
1: نعم.
2: زين خطة بسيطة والاستمرار بخطوات صغيرة نحو تحقيقها. زين اليوم أنا عندي خطة، لا نتصور أنه التغيير رح يكون تغيير مفاجئ.
1: نعم.
2: وموضوع استمرار بخطوات بسيطة صغيرة والانضباط والاختلاط بالناس والإيجابيين، يعني هاي أيضا واحدة من مهارات صناعة الفرص، إنه أنا أختلط بالناس الإيجابيين.
1: نعم.
2: بالطلاب الناجحين. زين الصاحب ساحب كما نعرف.
1: نعم.
2: بالمثل يبتعد عن الجو السلبي والأشخاص السلبيين اللي هم ما يخططون ولا يفكرون بالنجاح. أوتوماتيكيا النجاح راح يكون عدوى. عدوى يشوف نفسه هو ما يخطط، يختلط بالناس مخططين وناس ناجحين يحققوا النتائج، هو راح يتعلم ويستمر وينضبط وياهم.
1: فعلا
2: يبتعد عن هذا الجو ويبني له بيئة خاصة. خاصة دائما الناجحين هم أصدقائهم قليل لو تلاحظين ست.
1: صح.
2: يعني ما عندهم حشر مع الناس عيد، لا.
1: زين
2: لأن هو عنده إدارة للوقت، فوقته ما يضيع ويا يعني الناس ما يدعمونه. أنا شنو أستفاد مثلا؟ يعني هذا موضوع إدارة الوقت. زين لازم الطالب ينظم وقته وينظم اولوياته.
1: فعلا
2: قد ما دي يحاول يكون في مربع النجاح. زين من خلال استثماره لوقته، استثماره بجهده، استثماره باصحابه. زين استثماره انه يكون بالبيئه الداعمه اليه. سبحان الله، في مجرد يجيب هاي الخطوات البسيطه، هسه هاي خطوات جدا بسيطه.
1: نعم.
2: اوتوماتيكيا راح يشوف نفسه هو في طريق النجاح. يعني الموضوع يعني هو بالفطرة هيك موجود. هاي القوانين تربينا عليها يمكننا صغار، يمكننا صغار. أنا أتذكر والدي يقول بابا امشي ويا الشطار تصير شاطر. زين امشي ويا الكسالى تصير كسلان.
1: نعم.
2: صحيحة شفتها يعني.
1: إذن
2: أنا أتذكر
1: هذه حكم
2: نعم.
1: أهلنا، بس إلها يعني إلها فعلا بحياتنا يعني أهمية كبيرة جدا، وإحنا نسمع حتى يرددون لليوم الصاحب ساحب، فالصاحب الصديق اللي تختاره ويكون رفيق لك بدربك، يا أما يقودك للنجاح يا أما يضيع عليك هذا النجاح. وأكيد هذا راجع للشخص نفسه، هو اللي يختار وهو اللي يحدد أهدافه وهو اللي يسعى إلها بالخطوات الثابتة. من حديثنا مع الأستاذ مهند أكيد يعني مرينا على أنه النجاح ما يعتمد على الحظ وحده ولا على الأمنيات، على وعي، على تخطيط، وعلى تعلم مستمر، وعلى استعداد حقيقي أنه أنت تبني المستقبل اللي تحب توصل له. احنا اخذنا من وقت حضرتك استاذ مهند وممتنين جدا لهذا الوقت وهذه المعلومات الحلوه.
2: الله يحفظك، شكرا جزيلا لاتاحه هذه الفرصه زين، وان شاء الله نلتقي جزء ايام مقبله
1: بورش
2: وندوات وكثير من الامور الداعمه للشباب
1: ان شاء الله. نلتقي دائما على خير، وامنياتنا ايضا بالنجاح والتوفيق الدائم لحضرتك استاذ مهند السماك، مدرب المهارات الحياتيه والمهنيه، كان ضيفنا العزيز ضمن هذا الصباح عبر اي بي اف ام.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

إذن تحياتنا لكم مستمعينا بكل مكان، ونأمل أنه تبقى المهارات دائما حاضرة وياكم بكل تفاصيل حياتكم، مو شرط للعمل، حتى حياتنا تحتاج مهارات أنه ننظم أمورنا ونخطط لها بالطريقة الصحيحة حتى نكون ناجحين، وبالتالي يكون الحظ رفيق لنا دائما. تحية لكل اللي تابعنا وسمعنا وكان ضمن فقرات وزوايا برنامجنا عبر بل عربي UIBFM 101.5. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله بصباحات مقبلة، تحية حلوة لكم من أسرة البرنامج. رافقناكم الإضاءة حيدر نجاح، تنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا فاطمة عامر، هذه تحيات دانيال، وتحياتي سهاد ربيع، وأحلى تحيات مخرجنا عمر جهاد.

جيرانك أقرب الناس إليك بعد أهلك، والجيران يا أما يكونون نعمة أو يكونون نقمة، فبالتالي خلي حدود ولا تبني حيطان ولا تدخل هواية بالتفاصيل، وبنفس الوقت لا تتجاهل جارك، خليك محترم بدون تكلف، يعني الصوت العالي، الإزعاج، ركنة السيارة أو حتى العبارات اللي تنكتب على الباب، هذه تكشف أخلاق البيت قبل ما تكشف الناس. فإذا جارك غلط أنت خليك صح، لأن الجار السيء ممكن يصير خصمك اليومي أو نصيرك الدائم.

الحديقة أحلى مكان بالبيت، بس للأسف اليوم أغلب البيوت العراقية ما عندهم حديقة، استغلوها بالبناء أو حتى مساحات بالشغل. وغياب الحديقة مو معناها نهاية الحلم بالخضار والحياة الطبيعية داخل البيت أو حتى الشغل. فكل نبتة صغيرة أو سندانة صغيرة أو حتى هذه اللي ممكن تكون على البالكونات ممكن تخليك تحس أنه أنت جزء من دورة هذه الحياة. اتذكر أنه أصغر المساحات ممكن نخلق بيها جو حلو يشبه جو الحديقة، يعني تقدر تستغل البالكونات، الشبابيك، الزوايا البسيطة بداخل البيت وتحولها لحديقة حلوة بسنادين ونباتات ظلية، أو ممكن تعيش داخل هذا المكان. الطبيعة تبدي بخطوة صغيرة ونبتة واحدة راح تغير يومك بالكامل.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الأم هي قلب البيت النابض، والأم هي الحنان والمحبة، والأم الحنونة اللي تربي قبل الكلام. فالطفل ما يحتاج أم ما تخطأ أو مثالية، يحتاج أم تعلمه، تسامحه وتحبه بدون شروط. الطفل ما راح يحفظ هذه النصائح اللي تقدميها والأوامر اللي تمليها عليه. الطفل راح يشوف نظراتك ويقلد كلامك، وراح يعيد كل الأشياء بتمثيله وبدقة، ولأن أنت أول وطن يسكن هذا الطفل وأول امرأة يشوف بها العالم. فخليج حنونة لكن حازمة، وخليج حاضرة ويا بالتفاصيل لكن بدون ما تضغطين عليه، لأن أنت تشكلين قلبه قبل ما ينطق كلماته.

الخجل من أحلى الأشياء اللي تتحلى بها النساء، وبالنسبة لنا الخجل حلو عند الاثنين، وغالبا الخجل يبين على الوجه لما تشوفه يتورد ويصير أحمر. بس خلوا بالكم أنه هذا الموضوع ما مرتبط بالوجه بس، لأن الشيء اللي ما يعرفه هواية ناس أنه المعدة أهم تتورد، بس مو لأن تخجل، لأن هذه الأجهزة الداخلية تشاركك بمشاعرك، فلما تخجل تتمدد الشعيرات الدموية ويزيد تدفق الدم مو بس للوجه حتى للمعدة، فجسمك يعكس هذه المشاعر حتى لو أنت تحاول تخفيها. العواطف مو بس بالقلب، هي موجودة بكل جسم الإنسان، وكل شعور تعيشه هو إلى أثر جسدي حقيقي، وبالتالي درب نفسك أنه تدير مشاعرك بطريقة صحيحة، وخليك واعي إذا كان أكو توتر أو قلق أو خجل، لا تخليه يبين كلش، وبنفس الوقت لا تخفيه تماماً.

تتعب شهر كامل والراتب يخلص بيوم، إحساس يعرفوه أغلب الناس. نصيحتنا أنه تنظم مصروفك بطريقة صح وتفكر بدخل إضافي إذا قدرت، لأن التعب يستاهل نتيجة أفضل.

الناس اللي تلتقيها بحياتك بيها من الأشكال الكثيرة، وأكيد هي مو نسخ من بعضها البعض، ولا تتوقع من غيرك يكون بنفس تفكيرك أو بنفس اهتماماتك. ورغم هذا خلي نيتك صافية وتعامل ببساطة ويا كل الناس، فالقلوب على نياتها، والعلاقات الحلوة مو بكمالها، هي بالتحمل والتفهم وتمشي الأمور.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: لأن وقتك ثمين وأنت تستحق الأفضل. خليك ويانا أيو آي بي أف أم 101.5.
1: Yeah.

على أنغام الموسيقى وأنت متابعنا على IUIBFM يمكن ما تلاحظ أنه نبضات القلب عندك تتفاعل ويا هذه الموسيقى اللي تسمعها، فالإيقاع البطيء يهدي القلب والنغمات السريعة ترفع النبض وممكن تنطيك حماسة أكثر. والعلماء لقوا أنه القلب والعقل يدخلون بتزامن لحظي ويا الموسيقى، وكأنه الجسم يشارك حفلة داخلية بدون ما تدري أنت. فالموسيقى مو مجرد تسلية، هي أداة تأثر على مشاعرك وعلى تركيزك وحتى على صحتك الجسدية. فنصيحتنا لكم تختارون الموسيقى مثل ما تختارون الأكل، اسمعوا الأشياء اللي تريحكم وتعزز تركيزكم وترفع من المزاج، وهذا حسب احتياجكم للموسيقى الصحيحة اللي راح تكون علاج بلا وصفة. وحتى تختار صح خليكوا يانا على 101.5 IUIBFM.

دقيقة على موجاتنا فكرة معلومة وإلهام جديد. الجامعة الأمريكية في بغداد 101.9.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل.

المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الفقدان مهل، فقد هو شعور مربي الإنسان، يترك فراغ ما يتعوض، بس الذكرى الطيبة والدعاء يوصل. لذلك لا تحس حزنك، عيش بهدوء وخلي قويك يكسرك. اللي نحبهم راحون ويانا بس بطريقة مختلفة.

تكون المعرفة قريبة، تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

يوم عن يوم الأسعار ترتفع والضغط يزيد على المواطنين، وكل بيت يحاول يتأقلم بطريقته الخاصة. فنصيحتنا أنه ترتبون أولوياتكم وتميزون بين الحاجة والرغبة، فمو كل شيء لازم تشتروه. القناعة والتخطيط راح يخففون عليكم من الضغط بارتفاع الأسعار حتى لو بقت الظروف صعبة.

يومك يمر روتيني بدون أي تغيير. لا تضوج قبل لا ينتهي اليوم، فكر بشي واحد حلو صار بي، يمكن موقف بسيط، ضحكة حلوة، وحتى راحة البال. الامتنان يغير نظرتك لكل الأشياء بهذه الحياة، وصدقني اللي يشوف النعمة يعيشها مرتين.

أبسط اللحظات ويا الأهل ممكن تكون أغلى شيء ممكن تمتلكه بالحياة. مو لازم تروح سفرة أو تكون مناسبة حتى تجتمع وياهم، قاعدة بسيطة على عشاء بسيطة يجمعكم وترجع الروح للبيت. الأيام تركض بسرعة وهذه الذكريات راح تكون غالية بيوم من الأيام. اهتمام بسيط وقت تخصصه لعائلتك راح ينطيك شعور ما يتعوض. لا تستهين بأي لحظة تجمعك بعائلتك، لأن بعض اللحظات البسيطة تعيش بالقلب أكثر من السنين.

لا تكون ضحية للظروف، خليك ابن التجارب اللي عديتها. صح الدنيا مرات تتعب وتكسر الخاطر، بس إذا بقيت بنفس المكان ما رح يتغير شيء. أخذ خطوة وتحرك، ترى الناس القوية مو اللي حياتهم سهلة، القوية هي اللي رفضت تستسلم وعبرت الصعوبات.

أحلى شيء بهذه الحياة يكون لك تواصل ويا كل الناس، وأكيد فرق الأجيال هو فارق زمني بين الأشخاص، لكن يخلق بعض الأحيان اختلاف بالخبرات، بالقيم، وحتى بالتطلعات. هذا الفرق يساعدك أنه تبني علاقات صحيحة، وبنفس الوقت يساعدك تتبادل الخبرات وبطريقة إيجابية. فالاحترام المتبادل واحترام خبرات وتجارب كل جيل ما تقلل من آرائهم، حاول تسمع بانتباه وحاول تتعلم واستفاد من خبرات الأجيال السابقة حتى تطور مهاراتك، وشارك خبراتك الحديثة ويا الجيل الأصغر حتى توسع آفاقهم، وخليك مرن بالتعامل ويا اختلاف الثقافات والاهتمامات بين هذه الأجيال، وحاول تركز على القواسم المشتركة بدلا من الاختلافات بينك وبين أي جيل قبلك أو بعدك. ففرق الأجيال مو حاجز، هو فرصة نتعلم بيها ونحقق نمو مشترك. الفهم والتعاون راح يصنع جسور من الاحترام والمعرفة، وراح يبني مجتمع متماسك ومتنوع.

الفشل مو نهاية طريق، الفشل هو جزء من طريقك للنجاح. كل مرة تتعثر بها راح تتعلم شيء جديد، المهم ترجع توقف مرة ثانية، واللي ينجح هو اللي ما يستسلم.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد.

الأمن السبراني هو نسمع هذا المصطلح وهو يتردد علينا، وصار اليوم حتى موجود كدراسة ويدرسوه بالجامعات. وبالعالم اللي تتسارع به التكنولوجيا وتتطور به التهديدات الرقمية، صار ضروري نتعرف على الأمن السبراني، لأن هو الدرع الواقي اللي يحمي أنظمتنا وشبكاتنا وبياناتنا من الهجمات الألكترونية الخبيثة. فهو مو مجرد برامج أو جدران حماية، هو منظومة متكاملة الهدف منها يمنعون الاختراقات ويحمون المعلومات الحساسة من السرقة أو التلاعب وحتى الإتلاف. فالأمن السبراني ينطيك حماية من الهجمات مثل برامج الفدية أو التصيد، والضمان حتى يحافظ على سرية البيانات وسلامتها ويدافع عنها عبر إنشاء طبقات أمان تحيط بهذه الأجهزة والشبكات والبرامج، وأيضاً ضمن استجابة سريعة لأي هجوم يهدد البنية الرقمية. فالأمن السبراني هو مو مسؤولية على جهة واحدة، هو ثقافة ووعي لازم نزرع بكل مستخدم لهذه التقنيات الحديثة. فأمانك الرقمي يبدأ من عندك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

العادات العراقية مو مجرد تصرفات يومية، هي طريقة حياة مبنية على الكرم، العلاقات، العائلة وحتى الذاكرة الجماعية. ورغم تغير الزمن تبقى هذه العادات جزء من هوية الناس ومن روحهم العراقية الطيبة. تعرفون العراقي معروف بكرمه حتى لو كان بيته بسيطة، أول ما تدخل يضيفك باستكانة شاي وبالكلمة الطيبة. الضيافة بالعراق مو مجاملة، هي روح العراق الأصيلة.

لا تستهين بالكهرباء وتتعامل وياها بإهمال. سلك مكشوف، في شتالفة، تحميل زايد، ممكن يتحول الخطر فجأة ويتحول لمشكلة بثواني. فلا تستهين بأي علامة تلف، لأن أغلب الحوادث تبدي من شيء بسيط إحنا تجاهلناه. السلامة تبدي بالتفاصيل الصغيرة.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أهلنا يقولون الجار قبل الدار، والجار مو بس شخص ساكن يمك، الجار ممكن يكون سند إليك بوقت الحاجة. سلم عليه، اسأل عنه، خلي علاقتك طيبة بجارك. بالمواقف الصعبة أول واحد راح يفيدك هو الأقرب، فالجار الطيب نعمة.